0: سين أسمن إسلن أزوان ينسد نصب غروس فوق نا غصن كذ تدوين عثمان الدهمن سجوس درار نديو أما تطمن تزه
1: الشرف

زول دي سانت إتيان ذا صمات في اللون في اللون. Bonjour chers auditeurs, auditrices, soyez bienvenus sur votre espace radio duo émission Inas Libre. مسفليدين مرحبا يسون غوغنين للين ومسلايين

0: restez branchés, attention les informations de la ville, on a un la conservation. هذا الهضره لا في الغورجي تصير نهضر في الغورجي تمشي تكونسيرفي انت لا غورجي تمشي يخدم هناك قوسانيا بعدا مي لا الغلا انت غورجي هذاك اللي في راسها مثل المرين ساعه عندك لي ويا سيني غاميروش زول في غاميروش
1: زول اثمان زول انا زول ديتور اوديتريس ان فرانس كوم ا لترانجي ميرسي دو فوتر ايكوت

0: La valeur de la santé, chronique proposée par Lotfi.
1: Azal Ntizmer, Tarkont, Sour Lotfi Fitness.
2: مولي ولا شوق ندي حبسك ان كونساي اسر نوثرا فقراح مولي ولا شوق ندي حبسك غير كوك سنمتوك الروبا ياك بغي غدا وندينا بلي نزمر نش استقبليت او ميم طون ايكيليبري غير كوك سماكي ما نزكداس الخضراء سوا سورتو لا بيريود ديال خصت الخضراء ويذون زميرارا هذه سنقص يون لا سومول ماشي اطاس اسي خدمت لي شغل تنزيت او زمور تساعد زداخ لي ليبيد تساعد لي فيبر تساعد لي غلوسيد بيان سور دو بريفيرونس لا سومول كومبليت مي ثورا اوني با دون لا بيرفيكسيون اوني دون ليكيليبر تخص شوي لا بروتين انه سنه 3 ملاليتر درس نعم بلوند بولي مزمرن اتفهم باللي مزمرن استقبليت او ميم طون ايكيليبري اكا ان تشيني داغي عجب او ميم طون pour longtemps alma kfan wsalna machi a 60 ans ada rek stvif koulch ya khatar ma nhtar kan chwa tah glasoumoulna glafarin blanche et ada rial esquar anoural gsqaba w tkhtir tara kan gzitou zmoura khatar zitou zmoul aali mlih mlih et zmart aali tiwoul par contre ma nhtar ta citri calorique nerfed le poids le but na c'est que an gardi la ligne an ch equilibre w na gwara donc la charge glycémique na ropa atili sobet w meme temps na rous la protéine arasna ma kan tamlatni na ay et surtout à neuf que tu zmer tna toutes les questions d'équilibre nzmer nch tqbili tmkuni kana yisinen amkafid nniwa tzmer tnwan tahlat qiman nwan tahlam bou.

Les conseils de la psy avec Dr Ifsa Strevelis pour une meilleure santé psychologique. فكرة تزول في اللوان فزوري نغلفن يغال فقريقيا ذيو نتساوي نغنصنف نوذاوين إكشمن ذي الصنف نيضن ومقارن أذاوين استزورين ناغ لاغ تعابي أذاوية جي إكشم ودا نغصبي طرف بداك يتداوينا فطرنا كي نتنفسي ولا بطلنا النظام سخشمنا السن في هذا الصنف الزوري مال الموسيقى مال الغناء والشنا الشباح تيرا من نسفرا اما متلاوين اما ولا شي مشطاح اما يمذن مقارن ديال العمر إمي إن ذي يندق حريش نتنسي ذا تفكر مذيع الموسيقى وفن ذا كن إلاكتيفنا استخدام تسلع كن لق الحال شفايا ولا لغمون كورتيزون أو كذي تكن كن تقلق مذن ينقص مليح مريدي عم ذنيا يفعل منيس دي الصنف النير انتظر تفكر ذاني مذن كي عليكش من غير روحنا عتمارا كا هذي شضح فند بليك أمذان يتسملل ديمانيس نعتف ديمانيس وكل جتاينس ودينيس يتشاكن ذا سنقص يكو يعني يوينك نتيذير يكقرحون نغ يتضرون ويتف ديمانيس يبيد أطاس نعيوز عن أطاس دين يعني الراحة نفسيتين سلاني اليوم نتساوي لكن أذي ملال إمذان النظام وذي فدد ديوناثين ذا شو ولا ولا غينش ذا شو يزرع ذاين كوك تجينا مذاني كدني غد سليم دي حراحا نفسيتين وما من يغد يسفران على بويزي قص نديان انت نفسيتي كنل والهينس لكن مذاني كتارون يخدم نسفرا وفن ذاكن ولا ما يتارو يمذانا تساوي دي قوغال وكنا ذي يهدي يشيران تلوفا قريحا مليح حما ذي تمزينا سما ذي توذر تنساك جنن يلاس أثني عدي يغال تساوي يوكنا ديني يحولفان وقزميرا أثني ديني يعني سيمسلاين غفا يجي اكتصنف يعني أشحال يجي لاغ تيرابي لاغ فازور يجي تساوي نظن إوذاوي نيات شمنت ولا أرسفي طرف يعني ذاكريكا ثمنات ديس في طرف تساوي أما غاي ولا شمشطح دي مغارن يعني ذاين شني عاون مليح مي ذاين دفكرن ستموسين سانتيفيكمون نشتاق غفا يجي راه ديني هذاك المادي.

0: نستقبل غادي نمثال نروح هذيك صار الخير نروح هذا المغرب نعاود روحها السيدت باقي ماشي دا مسلاي كان ماشي دا ساعد دي كان الوقف فازوري تساويل تيدت تيد سوا في جنون سانتيفيكمون ناقص موسنيا ذاكن تساويل ديالنا انا تساويلات النظام نوذاوي ديت نفسيت فاستي تقول فيني الهان العسل مغاون تفمي ما نون ودى النوم عتف ما راح انت نفسي نون اجرزن ديك التنظر
1: Les conseils d'action.

تزمر في بونتان ونادو في زليتين اللي اسمها تزمر نغ صحة وصنتي هاتي لو بدي الخطر نون تزمرت

0: عجبك الحال تركي عمروش تخربطها وكويت القاعدة
1: Sport, info proposée par Daoud en direct de la Kabylie sur 89.5 FM.
0: زول داود زول فلاي
2: الشيخ عثمان عميروش ولا دي سمحت لي سميه لمكان ميا نساوي لا زول مس الخير مره في لون عميروش كان بغي غزدينا الناس حميد معتوب تذكر ربي في الخير حميد معتوب الناس تيالي انت مصمغور ثعر
0: ثعر يعني الشمث
3: شمث داود
2: زري غلب ما تشمث مزوم غور غلب زر
0: غور تشمث
3: تو سي داود مو جي ان تري تري بون ميدسان À chaque fois, je le vois, il me dit, si tu veux 10 ans, je te les rajoute. Ordonnance. Ah oui, je vais t'envoyer une ordonnance. Tu veux combien, 40 ans? Comment vous Est-ce qu'il y a la canicule là-bas? Je vois qu'il y a...
2: Oui, c'est là. واحد من يومين ناخذ الشيام مش كم بويس في الشيام أكا ناخذ لي ولاية يديس جنا لأفريق دو نور دانس مراد دينا لنور المور الجزائر أني ذا تيديرو السنية ما كان يكون زمراك دينا لنس ديني غريف البحر عميروش تحت لنس 40 زمراك دينا من تيزي وزون السيد خدمها في 41 تبطان في سيني حريشن أنا إذا بقيت نغتي الشيء أو قساكي زمراك دينا في الحقا 37-38 إذا شو إذا الزمال تقبون زمراك دينا في الحقا 45 سنة كنا
3: 45 سي غراف
2: وي
3: سي غراف
2: ما كان يكون إذا شو عميروش نكون إذا يين النومي يا لسبوس ستس دكية ستس دكية 4 أيام 5 أيام سدي باسيان 40 لدي 40
3: مي سا دور با لونتان
2: يلين سندلين دين في دو دوم يلين سندلين دين جوج آلاف وربعة وعشرين شو بيا ربي ناس أكيد جوج آلاف وربعة وعشرين ناس 23 زمان عيدنا 35 وسن كم جون لا كاميكول ديباس لي كارونتين زمان عيدنا وسن يوم السفر إذا شو هك نقارن زيك أثن زيك نير زيك بحريتي اليوم ترى نقار كليماتيزي الويفي على راح ونسعى كليماتيزي الويفي في زمان دينا بحريتي مشكون عميروش إذا كان السولينيا كانوا يشقى في مدينين الناس في الولايات من الداخل وكل الصحراء إلى قصيد مدينة عدد سير بعينك اللي كان كان يكلين في فصلين الحمل لتمبيراتور اللي تباس زمان عيدنا في الصحراء في ثمور الداخل تباسين 40 فصل مول انتهى في زمان عيدنا من في الصحراء تباسين 50
3: Donc la formation qui donne à la radio à la télé ici ils ont raison ça vient du Maghreb la chaleur là
0: نو يا سمانه داود الفي نورمال لا باس مانا نكوني صافي ثورا قريب الشهر عميروش
3: بلوش
0: اي وي
3: وي وي سي
0: ثورا كون يا داود السنه كان يروح لا فاكني لا شالور نقولوا انت ديف كان اي ولا ثورا باسكو لي شان دانفورماسيون انك لا فاكني لا شالور تروح تقل الجزائر وركون كوني ثورا تروح تقلي بيديو مغرب وركون كوني لا كانيكولاي صافي ثورا بلوش دا موا عميروش نو
3: دوبي اوفر لي 20
0: اي وي
3: Oui. D'ailleurs, c'est la première fois en France que la canicule a existé au mois de mai, les 10-15 voilà. derniers jours. Du mois de mai.
2: ليش كان يا عميروش الشيخ عثمان بن يربي سمح لي سنين ندير انا كيف ندقلنا نسي صنع ديت اين العالي زري غالي من سيدي تاس ترى ماذا الحومان يسد السياره صار ورنا دينا زين ماذا نكون اذا لفوت ذا الحومان لكن كذا هذا السلام اكا بدي كنت اعطي الغرام ان شاء الله ميلا السلام سكسينا هي في تيد ارقل نبدو كاس تحوش في السنه بدل الدور ثيات نبدو كاس وقت الدنيا في 2026 يدي ضرونا كذا هي ثلاثه تمر أمريكان كندا المكسيك أكا عندنا حضر أسنة ثلاثة 14 دي جوي تملي لي ثقب انتقرا هي فرنسا كل إسبان فرنسا تعدى من بعد ما تربح المروك سيني سوي ما غالو لش الإسبان تربح حكا تعدى تعدى وحلش ناق تملي لي ثقب انتقرا من بعد ما تربح لبيجيك سيني سوي غاريون هذا نسميهم إذا إذا غن لنس إذا إذا الصبح يدهدون لنس كسنة تملي لينا نولي إذا غن تملي لي نرد جمعان هي لنورفاج وانجليتار أكد الأرجنتين ذا السويس ثمليين يلا نورفج أكد الإنجليترا تليان العشية في العشرة ميلان ذاك صباحنا غدنا نتصل حتى سيدي دونا كا ساعتين الصباح اتيلي الارجنتين نيرد هذا لا سويس دون سميتي كندا نغاد فيك كيرا نيغما ديت وقت هي اني دان اسويين دي باسي كنقارن ارزان ركور اني دان 285 يسويين دي 98 التمديدين ولي قيمه كا نتقيم نيرد فرنسا ثلاثه كي دي بوين اسويين سواطاس من بعد ميدوي 16 يسويين سبعه سيد لا بلجيك اكو الارجنتين 14 يسويين ما الى نورفيج 12 يسويين هاد السويسي دا غادي يدي بين يسويين 17 سورفيين مبابي اكو ميسي 8 يسويين هالاند لا نورفيج 7 يسويين هاري كين 6 يسويين ما الى عثمان ديمبلي 5 يسويين هاد السويسي دا غادي عميروش سلكاني الى 24 غير موضيع اني دا وإذا كنت جزنا نتاس ذي ثوق السيا الويد الإسبانيولي مسمن رودري يوزل عميروش أرثورا يوزل 72 كيلومتر يتبع يفيد العينوي المروك 70 كيلومتر أكد روبيجيكا ميشيل 68 كيلومتر ماذا إذا كنت ديف كان لاسيستنا لباس ديزيسيف ويير مايكل أوليزن فرنسا 5 لباس ديزيسيف ميلان ثم حديثة كويتو ديبوين ثم حديثة كويتو ضعفان تيانا تقيم تونس أكد السعودية بعد مثل قبل 12 يسويين بشبه اسم ميلان تم حديثة كيف هذا تقيم الإسبان سيون يسوي كان يدوين ذي شبه اسم ذي فرنسا يدوين سين يسويين ودنو غال غار ضعف تربح تغنوت من الجزائر من بعد الخسارة من الزيث الله سويس سين يسويين غالو لاش عطاسو مسلاي لانكا في بيتكوفيتش يدرا ماذي تخارنا غادي قيم عطاسو نغدو مسلاي يسدع جبرا من بعد مية نوالا يون وذن وليس عجبنا راه سواطاس تربح فيه ثقنا وفواد السوسي داغن رياض محرز كان يعلق صباطي شكل نبقى زين يبوين لا روترات ذي تربح ثغنا وفواد نوغال تربح نيل مزيد القبيل جياس كان إذا أكا سويد منصيد كريم بالحسين الويدة سلغمي أجديد نغمي نوت يتربح فيه أدن سميسي لكن كريم بالحسين يلا لم يرار ذي فرنسا لا بيجيك مم ولا البرتغال أدن سميسي يرار ذي كورتراي يس أكوذ ستاندر دلياج لا بيجيك ذا غن يخدم ذا سلغمي ذي كورتاي أكوذ شارلو روال لا بيجيك ذا غن يخدم ذي واتفورد ذي الانجليز ذا شو ذا معيون وسلغوي وسلغمي سلفتية وديما ذاين ذي ثمور ثمان غني ذا النار ما يسمى النار دي مرتري نغا الستاد دي مرتري ذي قضو أكا يوجد يوكن هذه استقبال تمريديين الأولمبي وقبون المرض منين أيوز ناس منين فيليسيتاسيون إيو أولمبيك وقبون أكوذ ليزاكوسيان أسنين إبا فيليسيتاسيون ميسعاني وندغن والناري شبحن أسواطس هذا اسمه كان يرى ماضي يرى نسويح كان أني ذي الحقد الخضر ونسفرح نرى أني ذا أم يرى من سويد أفريكا ويمسمن جايدن أدامس يقول أنا كثلاثة تمريديين ذي ثبوق السيين الدوني أكوذ تمورتيس سويد أفريكا هذا العمر 25 سنة يصور العفو ربي ودنو غالك نزمر بني لرانديفو ارتستيك هذا سميسي هكين السنسون أتلانتيس لهي ذي قبو أكو ظلاني رباح هايان ديو سنس مغران 30 جوي إدي سدون مدلا ديريكسيون لكتور نفقيت أكاس تخدم نخدم دكا وسنة إيا أكو دو سنة إدي دون كيرا دي سوالي الشعبي الشيخ عثمان يجرزن نطس لبورتسارة ديني ديني ديني ديني ديني ديني ديني نيرد دي سواري شعبي ميم دارني لا ديريكسيون تي زيزو خدم داك دي زاتولي ارتستيك دي لاسيد دي سال دو سبيكتاك اني دخل لا ميوزيك الشعبي الاندلوزا كذور الخلات بلا ما نتو اني دا سوغالين فيستيفال دو تينجا دي غلانكا اكتينينا كذي باتنا هذا سميتها لكن لي ديسيون 43 الشيخ عثمان ارنو غرغورسن أني لا إلّا نزلي الشاب مامي هذه اللي ذاهم كبير جابوني هو ربن شنات أكوذ تيك باوين الوطس الزيسن بلا ما نسو أني ذا الاسوسياسيون تيك ميان نزكري أما نسوسن غرغرنا أسنيني أكين خدمت ديوث الاسواري أرتيستيك أني ذا الذي اللي كريم بو عزاب وعلام شاكر يونس بالعيدة في التفات أرنو غرغرسن ماسي لهما أسن 17 جويمي ذينا ذي زكري شيخ عثمان أزكى إن شاء الله 12 جوية أقدرن زي الباك دشون إذا تكيم من ذاكن يوث إن شاء الله هذا دنيا إن شاء الله بالصحة نذان سيدنا عمروش تيم يتسن جوالو زي او نيفو ناسيونال زي الخراطه الله ولا ينجيت انا اذا من داكن تبويد تبويد الباكينس 19 تيشا 80 19 80 ما الى صح سيني فيليسيتاسيون اسيني ايوز نغمي وزري غاله ما تسعين ميسقسين دينا عميرو الشيخ الشيخ حاتمان.
3: Enfin, moi, je t'ai posé la question, c'était sur la canicule, en effet, là, vous êtes servi, là, tu es au jeu, 44 degrés. 44 degrés ici, ce serait... Il y a des coins, oui, mais c'est dans les grandes villes comme Saint-Étienne, 44 degrés, ce serait vraiment grave, hein.
2: À Meroch.
3: Oui.
2: Vraie canicule, d'une heure, oui, je crois, nous qui ont eu les rares d'une différence, hein. مي ويلي تيلين الى قاصه اكيد نخدم ويلي تيلين يا دين فرنسا الكونيغ لاندينا لا لا الشيخ حسين الجمال ديو كذا يعني كيف يزقلينا يا 44 دوغري زي الجزائر سورتو زي لي فغايوف نا دي تيزي جون على كدور غاس تاليا 44 بصح حس تيلي لا شالور تحكي لي كومام ذا شو نناك ماشي مدينه غرغور
3: ذا كيس يتوف ici on étouffe à 35 38 c'est l'étouffement. Il y a d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes âgées qui meurent, hein, chez elles. Hein. Elles meurent chez elles. Bah, parce
0: en plus, le Kounida en Amiroche, parce qu'on est entouré des océans. Bah, c'est trop humide. Et l'humidité, hein, Daoud,
3: oui.
0: L'humidité, c'est vous, Oui,
3: ça irrite.
0: Ça irrite, voilà.
2: Oui.
0: Mais il y a des gens qui ont été en train de se faire. Mais il y a des le vent marin.
3: Nous, on n'a rien, nous.
0: Où l'âge ?
3: On a le vent, mais de la chaleur de Sirocco.
0: Ouais, voilà.
3: C'est tout.
2: ذا شو الى قصيد وكذا مدام زي زي الجزائر تيديرو غادي اذا زريغ لا شالور من الصحراء زريغ لا شالور من النور زريغ الناس زمرا قديني الشيخ عثمان جو بريفير انا نخدم نكير جو بريفير 44 دوغري دي الغوات دي حسين سعود دي ورقله ولا 44 دوغري دي الكيس دار
0: اي باسكو سي سا سكو نابيل لو كليما سيك لو كليما سيك وقال لك راه داوود واش لي طوارق ني باغ اكزومبل تجلس نقشابيه تجلس نقش parce que voilà et se protéger de manique de tout tarik pas de souci mais medin ornam car se protéger de manique voilà c'est pour ça
3: voilà tu liras le message qu'il a fait à Julio tu le lis tout entier bah c'est du génie hein Julio Colil il a fait un grand message hein.
2: Voilà,
3: mais, ben, il a fait toute une page, mais c'est spirituel, hein. C'est qu'à lire, c'est important.
0: وبعد مسيوق تذكر بس الخير هذا مغار مليح مليح لاصليس ماريكان كانت مورثة أمريكان يونيك ذاك دي فرنسا يصغرق للسنترية ومن بعد يسلي تحبي على الموسيقى يسلكن يولا ريتميك المحنو زهر المذفايد في الرقين عاش في تحسيسة ينيد مصنط فلان فلان عاش في السنارة ينيد والا يقرنس على الفوندو ينيد على الفوندو انك ويني أمريكان تدوين زيس أكان لعبة ذيك سعنا كالله صيمة لعبة ذيك قالك هناك صروح لنا ميموار صروح نتكثي وينسن ولا سي غراس على لويك جو ولا
3: وي لون بارل ا فوندو وي
2: لا ميوزيك لا ميوزيك ماشي كان زي مزيان في الزاويه غير راك نوي من ريبورتاج ولا دي لا هولندا كي سيتي فو ناسينسن خدمنا سنس بيتهوفن خدمنا سنس كنا فكنت بلي كذا هذه اللي نصالاز بلي كنت فكنت سيتي
0: باش ستريس انت راه باش خاطر تفو الناس ما ستريسين وتعرف كي
2: فوالا الوغ لا ميوزيك
0: ولا زيك داوود وصغير راك شي هاد شفت فوناسينا ساعه فولاست ثلا لا لكن خلصنا مالات الزين ستفولاست في شويه انا كثمار ثقي ما تراح مربي تسوي زاد شويخ فوناسني باش كني الفاست تريسي موا
3: وي
0: فوالا
2: تجاري ثيا ولا اسم راه دينا واحد 15 اون دو سا ساعه عمتي باش كان كوكو Voilà, ça a été fondé. Je me souviens, je suis allé manger, il y a 15 ans, on a plus de ça. Je suis allé manger, je suis allé manger, je suis allé manger, je suis allé manger, je suis allé manger, je suis allé manger, je suis allé manger, je suis allé manger, je suis allé manger, je suis allé manger, je suis allé manger, je suis allé manger, ومن بعد ذلك الوقت بيان سور تفيقات باللي كيزيرني ولا ذا المال يفهم يسن يتحسو
3: بيان سور ils sont très sentimental comme nous les animaux voilà c'est dommage qu'ils parlent pas ou peut-être c'est mieux qu'ils ne parlent pas ouais
2: moi درنا راه خير عامر
3: وي وي سي ميو وي
0: جارديني كرا تنمر تداود كي حزر بي
2: اثن سمنا سمنا غطس الشغل اونفا نبغى كان جري غير واقيلا الشيخ عثمان هذا نسيت بغي كان قبل بليك اسكو سيدي دون ان شاء الله مود سبتمبر هذه السمسيه سوغالي ان شاء الله تيلي مود سبتمبر اديلينا طاسين في جوان ماشي كان طاسين في جوان هذين مما اديلين جديد لي كرونيك لي جديدان اديلي اديلين لي كرونيك تجديدنا الشيخ عثمان ان وعد ان شاء الله ان السالي النيفو ان شاء الله هاد النوايا ديما ضياني كي نقارني تقلي زي كان اي لي زوديتور ما وي دغيا تبعنا سنين ان شاء الله اني لي على اوتور واش مثلا انا الشيخ عثمان سينا فالمير وي ذاك غادي تكون ديديكاس تكنا شي انا داك هاد الفيديو ديديكاس سنين فالمير وي ذاك غادي شي انا لا باج ندير غير ما تصور الشيخ عثمان اكي دي لوانيا لان تطس لي زانسوندي دي غالما دي بويرا لان تكيا سنين ان شاء الله هادي لي ربي يبارك Surtout un grand remerciement pour la protection civile algérienne qui a donné une chouma sur le Qahar.
0: Merci Daoud d'Akhnine.
3: Merci Daoud.
0: Le mois de septembre, Inch'Allah, mais va il
2: Inch'Allah.
3: Alors, oui, parce que là, c'est, là on est à, il fait 31 dans le. En plus, la semaine, là, vers la technique, il a plein de. De technologie.
0: Ah, mais Roche, ça, le climatiseur à côté.
3: Ouais. Donc, alors, semaine, il doit faire 35, là. Parce qu'il est en train de, il est en train de brûler le malheureux avec les ordinateurs. Là, ça chauffe pas possible. Hein.
0: Ouais, même les machines, c'est pas bon comme ça. C'est pas bon.
3: Ah
0: les
3: non,
0: machines.
3: Mais c'est trop.
0: Et en plus, il y a beaucoup d'émissions. Ils ont pris leurs vacances parce qu'ils peuvent pas assumer. Voilà. Et même pour les machines aussi, c'est pas bon. Ils prennent la chaleur comme ça, c'est pas bon.
3: Ouais.
0: Voilà. Merci Daoud, ahoudahounou filek, sahi.
3: Eh ben merci beaucoup Daoud. Ben écoute, si je pouvais baisser la température à Tizi Ouzou, je l'aurais fait, mais je ne peux pas. Je crois qu'il est parti Daoud, non ?
0: Allez à Daoud,
3: sahi. Il a raccroché, ouais. Allez, merci Daoud, bonne soirée.
0: Merci Daoud. Allez, on a un sadif, on a un sadif, on a un sadif, on a un sadif, on a un sadif, on a un sadif. تجليتي شبح من سواطات تلك يكون تلك من ذا عميام يديسنك الأولى

أس سلقحل يقرس وين يزنوزون ناغ إيه يزنوزون سلوي كي فون سلقحل أتري الخطر نور سوين يزنوزون سلقحل تزليز تجلي تمينو.

دي سيلقحل عميروش يختار وند لونيس سيت منجلات عندي سيقار تجرى يلي لي غتسيري ديال خاطر نون خاطر نون تولي دي سلنا كلا ولا وزاد سوغ لا راديو ديو 19h49 مينوت.

0: رحنا ناكل آيس كريم،
1: عيب عيب.
0: رحنا نلحق أور دريم،
1: هذا عيب عيب.
0: بنوتة الكتكوتة دايما بيتوتة، سيبك من الفلسفة وركزي بالشبشوكة.
2: ابن خالك وابن عمك وأخوكي
0: صح،
2: انتي واختك

0: Who's gonna put the Cerelac on the dish?
1: Me.
2: هذا عيب عيب.
1: Me.
2: هذا عيب عيب.
1: Me.
0: اوكي تعبانة اخيرا وصلت البيت. عايز ارتاح شوي. I was working late. انتي ازاي تذوقي تكوني مرتاحة وجوزك جعان وانتي شبعانة. Uh-oh. 5 minutes وحيجي. بسرعة بسرعة. جهز

بس لا تهدم حلمي وتتحكم فيا. ذكر وأنثى حقنا في حياة هنية كده نعيش حياة كلها إنسانية. بسكليتة ألوانك فلوسك تلفونك صوتك سنك شكلك لبسك جلستك حلمك وشك مكياج هذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا تفكيرك أنت اللي عيب.

家觉得当真，谁家觉得当真。Say when one is wicked, got to kill them dead before them spread the love. Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha